امن. الله الله الله تاسو اوري ريديو امن. الله الله الله تاسو اوري ريديو امن.

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم على طرفنا سمرة أوردون كده وسنان دي قولتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي شيف زمان قريبي دوستي دي دين دلوي خدمت كي او زمانگا جي سمرة بيانات شعر كي مغي كي باقي درد دا صوابي صدا زمون هم اجر کی گئے دا اوریدون کو ہم کا اللہ پی عمل نصیب کی نو طول دا پار دعا کم چل اللہ تعالی دا طول دا خیر دا برکت دا عافیہ جن نصیب کی دا غمونونا پا امن و امان کی وساتی طول کشر کل نوجوان طبقہ جو سمر دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملا اور دا خوشحالو زندگی نصیب و برزوری کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سر دا نعم اللہ عمرزے و دا طول دوستان و سر السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.